نلتن سيبك ممكن يخبو ممسك يا سنكي نغم تاولا واني خم نتاكي نغم تنغم سيزي يمسك يا نغم تا بروخرامي كيات انقاتكو تاكم تاتيشاكي ونغا كيسيم تاتينا جيتا نغاكو تا جيتا ساكولي تغنو ممسك جيتا تشوكم نغم تا بروخرام كي اما نغم كي كتوانا تيوكي قوك لما نغم كو ممسك يا قوة تم تاكي يا سنكي خو نغم تا بروخرام اكيتا نغم تاكي ولا كنغم تاكي يا سيغام قدام تجيان كي بروخرم تجيان نوا ومن مغا يا جانم تن لكي جيتا وفيلون سجنم تجي ان هوا يا كنا يا سا كلت جنم جيتا اكلت كمكا ونم تجي يا سنكي ولا سي ان اجيتا وفيلون سكيكا بروخرم ولا هنيتي تن دوتن كا ساتيكا جي هي لون سكوا ومن غتنا غاغا تجيتا اللون سكا تجي كي جي اكلتوكي كوكوما كيك سامن كاتون كي جي هي اغلام وكوكاتيني جي هي اوا بني ولا سي تني دون جيكا لونغ ساون مكا كم تاني جي تي مو وكوكا جي هي اوا تتن جي هو يكنا تم تجي سن كيم تابرو خرم كي تون كسي جاكي كنا كان هي اوا تنغ كني كنا كجي كنا كان هي اوا بلونغ سكني كجي كنا كان هي اوا ليستر فارد هي تكني kangram cha gi ga kam ngaling num cha gi ang oga klikang gi ya wa khagban kun kim cha pro kharam ki kang se ni ki komasi ti gi asi ga mat awala se wa mit alene ni ala ste tang de wa klik ga on ertin si wa ke ni rem cha gi asi ga mat ai tam mo la se gi cham cha khang da wa cha pro kharam ki tho